0: رمضان دايما أحلى مع كوكا كولا. دلوقتي مع رسالة أكس أم أس الملونة هتوصل كل اللي جواك. هي دي رسالة النهاردة، رسالة أكس أم أس. اتصل فورا من أي خط أرضي على 0900.
1: معظمهم قادمون لتدميرنا وبعضهم أتوا لحمايتنا. The half-life of Timothy Brezin. مستقبل عائلة يعتمد على عنصر واحد. Smoking Aces. عندما تساوي $1,000,000 وأنت ميت فلن تعيش طويلا. Let's go to prison. لا شيء.